وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله

كافرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم.

يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم

فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في

ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون.

تنحو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسب

0: يعملون
1: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم.

في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك.

رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا

فتخطفنا جوس من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني

ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول.

بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ

وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

يعذبهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض

الحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلق

لا تقدروا على بلائك اهلوا في الجزر قلوبهم ليست من ابدا الى سواك منهما الى

كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين قدرا لنا في الله فنبقى درا

0: خطيرا
1: وقد بلغ سمن الكبر عشيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول

بكل غريب الذي يغني بكل وله حمدي وشكري وبالله اني لديكم جعلنا ولا تدري كل خلق يقليني هو القديم الذي حياتي واسلمني الى مرادي توقف وجعلت

0: UCAP FM 103.5.
1: أما السليم ما بسار في عن مسياتي كيما تقود السماء ملي رصياتي عبد اللي يستعد خل بأثنى بجتي واجعت للعدى يا بالمبرات عبد اللي يستعد خل بأثنى بجتي واجعت للعدى يا بالمبرات أمست طيبنا سكايا مطرعا وعولت ملخا بالعديات أمست طيبنا سكايا مطرعا وعولت ملخا بالعديات وخطبتني بما يدعو لخطبتي وأشعرت صدقا تنبي رقيباتي تورا تجيني وتوم لني جوائس وتارة ليتا تنبي البصارات تورا تجيني وتوم لني جوائس وتارة ليتا تب البصارات لكن علمت وإن من شوب ينفعني بأن أشعت من في المقالات كانت مواعيد أر خوب لا مشعل وما مواعيد خير الخيانات ليس تري شوفئي لا أدخلت كدرا من بعدي وطدا جيب المكيدات ولا تري نفائي لا أدخلت لررا في وتلمي رحل من في المؤنات فعدت عن عائلة ما لا ويتقلني بجنان أوام طورا وفيات فعدت عن عائلة ما لا

لا تكافئ سلمى وإند والذي لا في الخريدات إن الخواني لوا لا يفوز بها إلى لشدة نبي تقوى بتاعات إن الخواني لوا تدار ما قصت فيما لا من خيام من وسط جنات أر الله ضلع نن لا يخرب عيل ولا دار نن دامت نقيات أر الله ضلع رب المقدرة تحت الخباب المنال بسا سليمات فقنا الخنادي لنو رنتيب عبق يخجلنا بطر يد فوق السماوات فقنا الخنادي لنو رنتيب عبق يخجلنا بطر يد فوق السماوات لعم نجس منرتي كن خالص قادر دعو تراي بجا ليد جنات ميرات أسوجا أبدان أن نحم إشنور أبدانها يسري سراجات ما ما شاءنا لداو سر أرسي أنساء شيء من الوسم فيه وس ولا سات ما ما شاءنا لدن سر أرسي أنساء شيء من الوسم فيه وس ولا سات وليس يبقي نبي أسواج من بدل وبحجة نور تن ملك اللسات وليس يبقي نبي أسواج من بدل وبحجة نور تن ملك اللسات ولا يسألنا إزاء رأيندهم أبدا أكرم بينا قريب داد شفيات ولا يشرنا إلى موت ولا أرم بل لا يشلنا مقيم مات معبات أن الخواني لوا تخلب تعبب يختار أن على شلما وإن لات وما رؤنا تخا أولا يفاتر بتوبة من أوى نفس لتاعات بتوبة وبئيس لا من إلى مالك خجاد بالمصطفى كان في البريات أسلمت نفسي لدا بن لا شريك له ما لسي خفو شغلي وأجاتي أسلمت نفسي لدا بن لا شبي ألح ما لسي بؤ أخشى مرماتي أسلمت نفسي لدا بن لا نشير لحو ما لشي نهجو خير المعجات أسلمت نفسي للا بن لا موين لحو ما لشي دينه خير الديانات أسلمت نفسي للا بن لا ابتداء لحو ما لسي خط أوى خير الطريقات أسلمت نفسي لرا بن لنتي ألحو
ما على شي خربو كبرى مهمات اسلمت نفسي لرا بن جل ان ولد ما على شي مدخوه شرحي وعدات اسلمت نفسي لرا بن جل ان خرل ما على شي جسل أرجع صغيرات أسلمت نفسي لرا بن جل أن مثل ما لسي خط نجا من كل آفات أسلمت لله إرا بالعالمين بما محمد خير من ولا ومن ياتي فلا عليه التي أهلا مراتب فوق المراتب في مالي وفياتي ولا لوساب والمستنسجين بي أسكى سلات بي تنفي رؤناتي سلا عليه لسي أهلا مهتليا فوق الذين احتوى أهل المقامات والأعلى وساب والخافين سنته أسكى ثلاث بآ أهل الفتوآت سلا عليك لسي أهل نبوته عد استجارت بإيه أهل نبوات سلا عليه لسي أهل نبوة عد استجارت بإيه أهل نبوات ولا لوشعب والمترسدين بإيه أسكى ثلاث بآ أو سعادات سلا عليه لسي أحسن دا دمح أكثر سوي شريط لن والكأنات سلا عليه لسي أحتاو مهجسة أكثر سوي شريط رنوى الكأنات ولا لوساب والمستهجدين بي أسكى زلات بآ أهو الكرامات سلا عليه لسي أبدا تقدمه على ملال الرتو رنوى شماوات ولا لوساب والمستنخشي نبي أسكى سلات بآ أو الخيولات سلا عليه سلا تن أستقيم بآ من خشو بتدا لي في الملاقات ولا لوساب والمهين سنته مع سلام بلا إن خائقيات ساك المجير لسي خارج تجرت به من سر نفس وسين تان وآت ومن مكايد داي ومن شمني ومن كلام وآت من كل أوقات ومن مكايد داي ومن شمني ومن كلام وعين من كل أوقات ومن تخير ولي لخير أوضا ومن جميل ساء يا والخطيئات محمد شكر أنشي ومفرعتي ونور قلبي وآدائي وراءاتي وورجائي في
دارين يعطرني إن التدار وخاف ريو الخيامات وورجاي يفي دارين يحضرني إن التدار وخاف ريو الخيامات وهو رجاي يفي دارين يحضرني إنك داري وقام ذو الخيامات وهو السفي الأسير خفار يغفر لي بجاي كل عيس يان وسالات وهو النسي الأسير رحمن يلتف بي بجاي ويقيني من خرورات وهو الوصول الأسير مولاي يشهدني بجاي ويقين من حجابات وهو الكريم الأسير باري يكرمني بجاي ويقين من إعانات وهو الوكيل الأسير مانان يشهدني بجاي ويقين من سقوات وهو العلي الأسير أنان يرفعني بجاي ويوا لي عبادات وهو الخوي الأسير علي يعيدني بجاي ويوا لي عبادات وهو البشير الذي أدي يبشرني بجاي ويقيني كل خمات وهو الذي بارياك مني ويقلوني بجاي ويقيني من مطارات وهو الذي بارياك مني ويقلوني بجاي ويقين من مضارات وهو السقي الأسير رساق يرزقني بجاي ويقين من فضيلات وهو النجي الأسير واللي يعيدني بجاي من وعار دار خفياتي وهو المربي الأسير لا ساق يصرفني عن اللوائق تنوى الرسيلات وهو المرقي الأسير لا ساق ينصرني دارا بنصرات تاتير لآفات وهو الجواد الأسير جلت جوائشه إني وخطا سما من كل ساعاتي من ثلت سمت له في كل ما شنت دينمت داين بآيات خريبات خادل تسمت له في كل ما شنت ما دام أخلي دينم حديات فكيف أترك منصور واسطة أحسن وسعيت رن والوسيلات وكل آمنتها فيني مواهبه بل كل وقت يوى فيني بمينات أرن درية بحر خريعة أما النشيئة كل البريات وهو الملاس الذي لا شاكر مبين لما دروا أن يحوم مسكي سكيات ولم رسالة دنيا التي اختدفت يدع شعر من أسنام أبيات ولم يكن من رئيس سراج مرتبة
إلى وما تبعه وقتا من أوقاته ولم يكن من رئيس فراش مرتبة إلى وما تبعه وقتا من أوقاته عداد فضلا.

قبل الولادة ما راموا بي من معينات وحجات بجاي الفزب خفران آدم من بعد نبات من هار وجنات ناجى بي لون أنفي زفنة وجاءوا كفيا وبالبليات بالمستوى الأخرج منان يوسف من سن متين ومن تلك الخيابات وسايب نون للمولى تجا فنجا بالمنتقى فطنا أكل خمات بي غدت نار إيب رحيم بارتدن.

الحرين باردة مع سلام وشخر فعاداتي مثل انشقاق شني مار لتلتي ولا بقت تبحو يوما بكلمات والجلو قد أنا من شوخ ومن أشف أني نسج سجا أسخت أموات من الخوارق سي أسر مطيئة وشيب كلمح يوما بكلمات من الخوارق سي روشر مضيئة وشيب كلمح يوما بأشواجي من ألم غيش راو إلى وبي بروي والجسم لي لن الشماوات فبعت يهل وجي لينصر معه فوق البراق إلى أحسان آياته فبعت يسري وجهي في لنزر معه فوق البراق إلى أحسان آياته ولن

0: مبشر يغوص به وخادنا فتدا بالمناجات فحشوا بلسئ أم يستلقط به وليس يفسد به ما للولاءات وخشأوا بلسئ لم يسلقط به وليس يحشى به ما للوداعات فعب في ليل خاب كالفجر يلم من قد كان بشرع ثاو نفس أو إثبات تلك الخوارق ما شالت دلائد إسلام يسل خيلو ياتي بأياتي تلك الخوارق ما شالت دلائد إسلام يسل خيلو ياتي بأياتي أتى أتي بكتاب بنا جسل بلقا فخلى عن مثله أهل الفصاعات أكرم به من كتاب انخذف خللا فانقشى ثغبته لن من خبوات وهو الكتاب الأزيز لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بطاعته وهو الهدى وسراط مستقيم لنا فكل من نفخه لاقى سقاواته وهو الهدى وسراط مستقيم لنا فكل من نفخه لاقى سقاواته فهو صفاء لداعي كلهم ينجس ويخل من خاين وآفات ومن يرى مثلة لداعي منصرفا أنه فقد فتحه حبل الرسالات وهو السبيل يسير ما فيه من أوج لمن يسير أوى مهتي رقيبات أمر ونحي وواد والويد معا خد أثبتت فيه شادا لخيرات
1: راديو يونيفرسيتي شيخ أحمد بامبا لا راديو au service des populations.

الحمد لله رب العالمين الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما والصلاة والسلام على من روي عنه قوله اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فاتقوا الله أيها الإخوة المؤمنون وتجنبوا الظلم فإنه ضرر كله لأنه يغضب الله ويوجب العقوبة ويجلب الصغار والمذلة لصاحبه ويخرب الديار والبلاد ويحرم من الشفاعة النبوية وهو دليل على ظلمة القلب وقسوته وفي الحديث الصحيح إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته قال ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وإن رحمته تعالى وسعت كل شيء إلا أن مظالم العباد فيما بينهم لا بد فيها من القصص وفي الصحيح من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه وحمل عليه وفي الحديث أيضا لتؤدن الحقوق إلى أهلها

ndax suñ dama yamal xiyam ñaari fa yonte moko ñeuk ñi sirat bi taxaw yalla daan dajale jam ni bi mu waxon legi kenn ku ne toñ bo toñ ni ligënde ci fe ñaw jëf ba tay yi ba ñi mucc mucc bu jëg sirat def aljana def dama benen sirat bu fa nek bo xamne nak julit ñi nga xamne def ci toñ bi yalla da koy jëti bala kenn ka dem waxna kenn du dug aljana fek amé nga kenn akul ñu ñëw té yu yi nga défé won ci dañuy fay ñooñu ba nga xamné ni da nga duggal gëna naam wayé nak mën na wañu ci dara ci sa dara jëng waron am aljana mën na wañu baar gën ak yu déssoon ñu wara fay xamné aljana ñu nga fay dugg yalla lañu fay duggal ñu ñëpp ba ñu xamné kenn du fu yob bari ak kon fi ci aduna ñu bokk ci lañu moytu ak yu ngir di xew yow sa yeen nekk ci fekk wo sa doono ci dara nga gadd ci bakkar bo xamné lay ko sawara bokk ñu ñu dal nañu moytu toñ nañu yar suñu jabar ci moytu toñ du sun yon nekkut ñu genn ci du sun ngir doonut kenn ku ne ci ñun ñu di dindi bo war na ko dal ni dox sa digënde ci borom war la ci sa bop war la ci sa njaboot bo ci nekkon di ko digël ci dootal yene waye di xey ci waxtu ñaaw am di ko daf ci tafaro lool nga xamne boy deglu deglu ko ay da ngay muddi ci tax ñaaw te fi yo xamne ñi ngi xaw ci biir réew mi ay nit di ko daf te neena ci julil lañ bokki lool di wax wax yo xamne ni addu moko waral wala deug ñawte fu am nga yanu ci lo xamne so nepp lolu bokk yi ñepp am xal du ko dal yalla yalla bo la jëm alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala sayyidil mursalin mawlana muhammadin wa alihi ajma'in wa ba'd inna min akhtar adh-dhulm قتل النفس بغير حق وهو من الكبائر الموبقات قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وفي الحديث لو ان اهل السماء واهل الارض اشتركوا في دم مؤمن لاكبهم الله في النار وفيه من قتل معاهدا لم يرق رائحه الجنه وان ريحها ليؤجر من مسيره 40 عاما وفي الحديث أيضا لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق وفيه كل ذنب عصى الله أن يغفر إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا أيها الإخوة المؤمنون إن أنسب وسيلة لعلاج واحدة الظلم المتفشي في مجتمعنا هو تطبيق شرع الله الحكيم الذي هو العدل كله إلى جانب مزيد من الاهتمام بالتربية الصحيحة المتكاملة التي تخلق في كل فرد واسعا دينيا موجها وسلوكا حسنا وسلوكا حسنا في التعامل لمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من خير اهل الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي

تسلي وتلقي ما في المسلم والمسلم بالدرام على النبي والآل وصحبه الكرام ثلاثة المرتبة من سمد على النبي والآل والهمد رد مكا إلى الهدى إلى الهدى يا مبا يا مجيدا أوصل لكل مسلم ومسلمة

شهرنا وكل من لم يهدى إلى نبي قد الصلاة والسلام نسيت إليك لخير أبدا في شهرنا وكل من لم يهدى وجه لمن ختموا وأسلموا وأعتنوا مجل من لم يسلموا كذل أمة النبي صلى عليه بتكريم رب جلا إجابة تسجد الأعداء إلى سواء سرمد الوداع عفيتات الأمة لخير المرسلين أن كفروا برسله ادل لهم النصر الأتي سماجرا وبشر المهاجر الواجرا قل لسان الإيمان ما

المساد سلي وسلم بدم امجاد للمنتقى والاهل وصحب الكرام اغن سلامك وجني بالمنام يا من له الخلق كما له الامور يا مهنيا اغني جميعا بالدمير ناديتك اليوم وامس راجيا ونهديك دون تكناجيا أرسل أمة النبي أحمدا مسليا عليه في من أمداه

ربك وجدت لما لا يزال عجبا في عبد لزال مجبا مددني مدد من لا يفا عليه جسمي بالأوفا نبيتك

فإنك النسير ما أوتى إليه إنك البشير ثم دخلت أو سجدي في رمضان ما أنت منك قبل بالفردان ردتني فيه الذي أهببت لي وجانب الأذى سببت أجدني جواب من سأل أنت النذير وهو

تقبلا نجني على المتبع فهذكرا ما تلا من هداء الغلا يسر لهم به الذي تأثرا فكل ما يتسرون تيسرا ناجاك أبدك قدس أبدك مرتديا إلى المنى عندك فهذا الذين سيدوا في الغيب وباء من لم يكد بالدين أكرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سلى الذين تركوا العباد لنار من لا

يبقى للمتوى وجدتما قد سربا لغيرنا إليه دوى وانسربا قدمت باطلا بحق بدا ولإلهي كسجدا ملكت ربي مالي كل يد هذه لو كأمتي واليد ردت بالله وبالرسول من خالفه لقى ومن الفتور براني الله من شرك ومن كل نفاق وساءت في الدم براني من اهل النسب النبي صلى عليه بسلام

سلبك من الخبيث لو سلامات البرية الخبيث الله كل يتيما تنظيم من هلف العبادة ملك الذي ليس له مباعي بهذا ما خاب عن البائي ناجاني العليم والخبير وجاني الواسع والكبير فرعني الجميل نهم النافع أهلني الملك وهو رافع سار مكارم الخبير مد لكي من يقود منا ملكني الملك والملك والمالك الذي له تمليك أجر الذي ما عنده لا ينبد وسل لي ومسره نبد ثم ترى العالمين أحمدا عليه تجمع كريم الهدى فرعت الخلق والنسيب يبدا وبالمكارم لخير بابت يسور خير العالمين قلني عليه تجمع مثير للمستوى وجدت ما

نجمنا المطر خير الأنبياء عليه تجمع حبيبي ربيا وتلا كل يديك مللني وسر وهو اليقال ولني ربت خدمتي إلى الوسيلة سلى عليه من أرى جبيلا ربت خدمتي إلى المال سند ولسوانا تاب كل من بنت.

عيسى محمد على نبي وسيلة محمد على نبي وسيلة محمد أبقى سلاما كريما مدي يا الله يا هادر يا مقتدر يا من جوده يبتدر ناديتك اليوم وقبل اليوم وإن جاءت الفطرة فوق ثول جئت بك الحديد ساكرا لك وقبل لي اقتفت لك سمت قصيدتي في سكورا ولم تزل يا مالكي سكورا أكرمت

ملكا لكونك الكريما ما هذني تفسيرا سليما أتيتني ما حلب أنت كلما مدى من جر معوت كلما كافاني من ملوك فالأرض